0: فهاد البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفو فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فهاد البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيتو نبيعو نشري في الحرام ضميري ما باغيش عقول العقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رأس كبير ملك راه طيب خبي وعندنا رأس كبير
1: راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي
2: بابور بابور حراقة طالب لي بيتي ماما ماليزيا وين عايشو في الطريق
3: 1 2 3 نعنع راديو